0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب.

0: لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

0: بلاتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تاعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسية بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن

هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

أنمنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا. أنمنا بك فاحنا

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

لها قر ما اقدر شانانا اشوف يومي سنا على هجر ما اقدر شانا اشوف يومي سنا ذي جنة الدنيا حواها كل فن يا

بام رحمة على الأنغام من رؤياه يا سعد قلبي يوم ما بلقاه بام رحمة على الأنغام من رؤياه

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

علمنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا أممنا بك فاحنا

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. اشرح له سبب سقمي.

0: الدوامة اللي هناك دي
1: انت بتلخبطي. دوامة ايه؟
0: دوامة الحب يا عبيطة. عارفة ليه سموها دوامة؟
1: ليه؟
0: عشان بتخطف اللي قرب منها زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
1: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجة عن الحب.
0: صدقيني عمري ما عرفته الا من كم يوم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-4477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير والقاعدة المضطردة. إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان، أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا براحة وهدوء والناس كلهم يحبون ولا مشاكل لك؟ لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم

0: أعلم الصابرين. لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي أرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل يقول يا رب يا رب أسألك أن تكف عني ألسن الناس، فقال الله جل وعلا يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك، لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك، إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من همز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها. لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى، فيقول لك اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك، لن يترك، لن يترك. قال وهم لا يفتنون، ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة، وتريد هكذا بالسهال بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا محال. هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله، زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء. الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي. كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله، زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس، امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار. والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده، والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا: إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه، وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال. ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة. والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشق الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك. ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. انظر انظر يا عباد الله، مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه، كم من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون في أموالهم، يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. مصعب بن عمير آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، لقي ما لقي من أمه وكان فتاها المدلل، أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه وكان بإيمانه. بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموطئ الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصعب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق؟ تغيرت هيئة مصعب، سبحان من أيده ومصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل، ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة، زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا. فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة، هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة. لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم. لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم: ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال التي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له: فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال: لك لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول: لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي. فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفع الضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله، لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها، لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو يقر إلى الجنة، لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رحماك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم، فك حصارهم، فك حصارهم. اللهم أغثهم بغيث الإيمان. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم إن البلاء قد طال، ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة سويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار.

بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
1: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
1: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
1: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا مرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تصوير سوف ان شاء الله الكليه امام نادي الفوضى الشرطي.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية مرة أخرى، ونحن نتأمل قول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. مواعظ القرآن والتذكير بالقرآن له أثر على القلب الحي.
1: صدقت يا شيخ مشاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدقت، وهذه الآية ربنا سبحانه يبين فيها أن كتابه موعظة وتذكرة، ويبين أيضا نوع البشر الذين يتعظون بالموعظة ويتذكرون بالتذكرة. يقول سبحانه: إن في ذلك لذكرى. ذلك هذا طبعا اسم إشارة، فلا بد من مشار إليه. مشار إليه إما ما ذكره ربنا سبحانه قبل هذه الآية من إهلاك القرون، أو المشار إليه السورة كلها سورة قف، أو المشار إليه جملة ما في القرآن كله من المواعظ. إن في ذلك لذكرى، لتذكرى، لموعظة. لكن من الذي يتعظ بها؟
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: من كان له قلب، كل الناس لها قلوب. يسمع القرآن من لا قلب له، من لا قلب له ميت. لا، المراد من له قلب واع يعي ما يلقى إليه من الكلام. فكأن ربنا سبحانه جعل من له قلبا غافلا لا يبالي بالة بما يلقى إليه من وعد القرآن، جعله كمن لا قلب له، وجعل الذي له قلبا واعيا هو الذي له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب واع. وذلك قال، يقول أحدهم في منظومة معروفة في البلاغة، منظومة الجوهر المكنون: وربما أجري مجرى الجاهلي مخاطب إن كان غير عاملي، كقولنا لعالمين ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة. هكذا يقول، يجرى العالم مجرى الجاهل إذا كان لا يعمل بعلمه، فكذلك يجرى الحي مجرى الميت إذا كان لا ينتفع بقلبه ولا يعي به. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. أو ألقى السمع أي سمع، يعني لماذا لم يقل أو سمع؟ أو ألقى السمع، ألقى السمع في ماذا؟ أين يلقي هذا السمع؟ فيما يسمع من الموعظة. كأن ربنا سبحانه أراد أن تسمع إليه بكليتك، أن تقبل إلى هذه الموعظة، أن تحضرها بجوارحك كلها، أن لا ينصرف شيء من سمعك إلى شيء من غير هذه الموعظة. كأنك أخذت سمعك وألقيته في الموعظة بحيث لا يسمع غيرها. هذا معناه الإقبال على القرآن عندما يتلى لتسمع مواعظة. أنا الآن أكلمك كأني أستحضر إنسانا صاحبا لي في المغرب، رجل من حماة القرآن، لكن شأنه عجيب. الله. عندما يسمع القرآن كأن القرآن يخاطبه، تراه متحركا، تراه التالي يتلو وأنت تنظر في هذا انفعاله بالموعظة، لأنه يلقي السمع لما ألقى، أو كان له أو ألقى السمع وهو شهيد حاضر إلى ما يلقى إليه. هذا هو الذي ينتفع بهذه الموعظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمثل البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة كأنه مقبرة. اقرأوا في بيوتكم ما يقول صلى الله عليه وسلم، يعني ما معناه؟ يأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نقرأ سورة البقرة لا تكون بيوتنا مقابر. والمقابر هذه يعني محل خراب، لأنه لا يعني ليست موضعا للقرآن، يعني ليست موضع عن القرآن بحيث يتلى فيها القرآن، يتلوه من هم في المقابر، أولئك ماتوا وانقضت.
3: هذا الاستمرار شيخ في التذكير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول حتى في سورة قاف هذه اللي فيها الآية هذه، كان يقرأها في الجمعة.
2: صحيح، للذكرى، لأجل أن يستقبل الناس هذه الموعظة، لأن هذه الموعظة ليست كالمواعظ. وإذلك هنا أن أفتح قوسا، أحب من كل الواعظين من جلس يعظ في مسجد في مناسبة أن يعظ بالموعظة التي أراد ربنا سبحانه أن تكون موعظة، ليقلل الإنسان من كلامه ويكثر من كلام ربه. هذه الموعظة التي تدخل القلوب. أبو بكر رضي الله عنه يقرأ القرآن يبكي، لماذا؟ هل هذه الموعظة لها تأثير؟ ربنا سبحانه يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. تخاطب العقل، تخاطب الوجدان، تشفي أدواء الصدور. كثر فيها، كثر منها في خطابك في مواعظك. موعظة عجيبة جدا. ربنا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى كتابه روحا، هذه الموعظة سماها روحا. الروح ماذا تصنع؟ الروح هي التي بها ينماز الحي من الحي من الميت، جسد لا روح فيه هذه جثة هامدة، فإذا دخلتها الروح تحركت. ربنا سبحانه يصف قرآنه موعظته بأنها روح. ما معنى هذا؟ معنى أن الناس قبل أن يوحى بهذه الروح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس موتى، لا يغرنك تحركهم واضطرابهم وأكلهم وشربهم وتكاثرهم، موتى لأنهم لا علاقة لهم بهذه الروح. لما جاءت هذه الروح أوحى بها ربنا حي الناس. ولذلك تفهم عندما يقول ربنا سبحانه في الموضع الآخر يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم،
3: الله
2: هي هذه الروح. الناس كانوا موتى. يعني هل تتصور يا شيخ مشاري أن واحد يعبد شيئا فإذا جاع أكله هذا حي؟ هذا ترى حركة، ترى اضطرابا، ترى كلمة، مستحيل يكون حيا. يعني أنت الآن تعبده وتسأله وتتضرع إليه وتستنصره و ثم جعت، لم تجد شيئا تأكله، نظرت يمنة ويسرى لم وجدت هذا فأكلته، كيف يقبل بطنك أن يستوعب إلهك؟ هذا تدري بنو حنيفة أهل اليمامة كانوا صنعوا إلها من حيس، فكانوا يعبدونه دهرا، ثم جاءتهم مجاعة وجدوا ما يأكلونه فأكلوا إلههم فهزئت بهم العرب. يقول أحد الشعراء أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباع. هؤلاء في عقل الراشد بن عبد ربه الصحابي كان يعبد صنما، يعني ما معنى يعبده؟ يستنصره على الأعداء، إذا جاءه من لا قبل له من العدو فإنه يسأل ذلك الصنم أن يدفع عنه، هو لا يدفع عن نفسه وأنت تدري أنك أنت تدفع عنه. فربنا يريد أن يجلي له هذه، فجاء ثعلبان أكرمك الله بالا على الصنم، ينظروا هذا بول عليه ويعبده ويستنصره ويذبح له ويتقرب إليه ويرجو الخير منه، هذا لا يدفع عن نفسه ولا يدفع عن نفسه النجاسة، كيف يدفع عني؟ فهو حينئذ كأن عقله برقت فيه بارقة اليقظة، فقال البيت المشهور رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هكذا يروى، ويروى أيضا ثعلبان على أساس أنه ثعلب واحد الذبال. فهذه موعظة أيقظت الناس، لكن من يستفع بها؟ من ألقى السمع، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نقلت لك أبو بكر رضي الله عنه في حديث البخاري المشهور حديث ابن الدغنة يبتني بيتا ويصلي فيه، يبتني في فناء بيته مسجدا ويصلي فيه ويبكي. ما الذي يبكي أبو بكر؟ هو ما يعقله من تلك المواعظ عندما يلقي إليه سمعه. يذكر ابن أبي الدنيا وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد في الزهد بأسانيد لا يخلو واحد منها من مقال، لكن مجموعها يثبت أن للقصة أصلا، أن عمر رضي الله عنه كان يطوف في المدينة ليلا فسمع قارئا يقرأ في بيته، يقوم الليل فيقرأ والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فنزل عن حماره أعزك الله واستند إلى حائط كأن رجليه بعد ذلك لم تقويا على على على حمله، وقال قسم حق ورب الكعبة. انظر يا شيخ مشاري إلى الاستقبال، استقبال الموعظة. هذا ليس قرآن يتلى في المجامع للتبرك فقط، لا، هذه كلام، هذا وعظ يعظك لتتذكر به وجه التعظ. عمر يقول لما سمع ربنا يقسم إن، لأن هذه كلها والطور وكتاب مسطور إلى آخره كلها إيمان، هذه المقسم عليه، إن عذاب ربك لواقع، بإن التي للتأكيد وباللام التي للتأكيد ما له من دافع. ثم مرض عمر، قال فمكث في شهره في بيته شهرا يعوده الناس لا يدرون ما سبب مرضه. هذه الآية يروي البيهقي في شعب الإيمان

0: عن واحد اسمه عبد الله بن شداد بن الهاد يصلي خلف عمر، يقول سمعت نشيج عمر، نشيجه بكاءه وأنا في آخر الصفوف، وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اقرأها. لماذا يبكي؟ ما الذي يبكيك؟ ربنا يحدث عن يعقوب عليه السلام، إنما أشكو قصة من القصص القرآن. لا، هذا لا يستقبلها استقبال القصة، يستقبلها استقبال الموعظة.
1: وهذا من عنايتهم بالباطن قبل الظاهر.
0: ثم أنا قلت لك هذه لتتعظ، كأن القرآن موجه إليك، أنت رجل مسلم، هذا الكتاب خطب فيه ربنا سبحانه المسلمين، وخطب فيه أهل الكتاب، وخطب فيه الكافرين، من جملة من خطب به أنت، فينبغي أن تستقبله على هذا، على هذا في كل شيء، ليس فقط في الأمور المتعلقة بالقلوب، إنه موعظة تريد أن تطلق حركتك هذه الجهة، فتجد القرآن يحبسك عن هذه، لا تنطلق فيها. عمر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه في البخاري، كان أهل مشورته وأهل يعني مجلسه وخاصته أهل القرآن، من جملتهم واحد يقال له الحر بن قيس، جاءه عمه عيينة بن حصن، معروف هذا سيد من سادة قومه، لكن فيه طيش، فيه جفاء، فجاء إلى ابن أخيه قال له إني أرى لك وجها عند هذا الأمير فأدخلني عليه، فأدخله عليه. فلما دخل قال عمر هيا يا ابن الخطاب، كأني بالأعرابي أعرابي، هيا يا ابن الخطاب، برفع الصوت ولا احترام الأمير، ولا هذا أمير المؤمنين لا يخطب كما يخطب الأعراب، وثم برفع الصوت هيا يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر، قام إليه، قام يسي وقع به، لأن من دنا ومن قرب، من دنا ومن بعد يعلم أن عمر ليست هذه صفته. فلما قام يوقع به تدخل ابن الأخ هذا الوسيط، قال يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. فوقف عمر ولم يزيد عليها، وكان وقف عند كتاب الله.
1: الله،
0: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل عليه،
0: ولأمته من بعده، وعمر من أمته، كان الكلام له وخذ العفو وأعرض عن الجاهل، يا عمر أعرض عن الجاهل، هذا من الجاهل، أعرض عنه عمر. إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع.
1: وكان هذا حال أكثر السلف شيخنا،
0: بل وحال كثير من الخلف أيضا يا شيخ. نعم، مشاري. نعم، القضية قضية استقبال لهذا القرآن.
1: نعم،
0: انفعال لما يلقى إليك من الكلام. رجل يحدثني أن واحد كان له ابن يحفظ القرآن، وهذا الوالد أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن يفهم أحيانا ما يلقى إليه من القرآن، فكان مرة سمع سورة يوسف فأحبها جدا، فيقول لي ولدي الصغير الذي حفظ سورة يوسف الكتاب، يقول يا ولدي هلما واتلو علي السورة التي فيها يوسف وإخوته.
1: الله.
0: فالولد يجلس ويتلو لأبيه تلك السورة، يقول لي هذا الذي يحدثني بقصة، أنا أتلو ووالدي يبكي، الله الله الله، وصنعوا بأخيهم ذلك، الله الله الله، ورموه في البير، الله، ويبكي. قال ينفعل لما أقرأ أكثر من، يعني يغنيني انفعال أبي عما في كتب التفسير،
1: متعايش يعني
0: جدا، كأنه يرى ذلك مرأى العين. هذا المسكين كيف طاعت أنفسهم بأن يلقوا أخاهم في بئر، والبئر في فضاء، والبئر عميق، وسيموت إما بردا وإما خوفا في الليل وإما وكيف ويبكي. هذا الاستقبال يعني من طريف ما يذكر في هذا الباب عن واحد من الأميين مسكين جدا، كان يقرأ سورة الزلزلة، إذا صلى لا يحفظ إلا سورة الزلزلة، فهي التي يقرأ بها. فيحدثني محدثي يقول كان يقرأ، يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، يتخيل إليه الزلزال، وأخرجت الأرض أثقالها، هو يفسد صلاته بهذا النفخ من غير شعور، لكن هو متأثر بما يقرأ من سورة الزلزال.
1: متعاش. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا ليل.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية.
3: كلامك لا تجعل مقعدك فارغا، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: في حلقتنا الثالثة من سلسلة حوارنا مع القيادي الجنوبي البارز الأستاذ أحمد عمر بن فريد، نتحدث معه عن قصة اعتقاله وقصة اختطافه، وهل يمكن أن تبقى قضية الجنوب رهينة دون حل واضح؟ ما الذي يحتاجه الجنوبيون اليوم؟ وما هي الأسس التي يجب أن يقام عليها الحوار الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية؟ وكيف ترى النخب الشمالية القضية الجنوبية؟ كما نسأله عن بعض المواقف التي خاضها مع شخصيات جنوبية معروفة. أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا.
1: مرحبا مرة ثالثة أستاذ أحمد. طبعا هذه حلقتنا الثالثة، كنا خلصنا في الحلقة الثانية تحدثنا عن حرب إيران وعلاقتها بالإضافة إلى موقع القضية الجنوبية من الحوارات المتعلقة باليمن. قبل ما أنتقل إلى النقاط المهمة فيما يتعلق بوين موقع القضية الجنوبية الآن، هل يمكن أن تظل يعني من غير حل؟ خليني أبدأ بسؤالك على نقطة مهمة أنت ذكرتها أثناء حديثك، أنك كنت معتقل في صنعاء، فهل ممكن تحدثنا عن هذا الموقف أكثر؟ كيف تم الاعتقال وإيش كانت يعني كم كانت المدة وغيرها من الأحداث؟
2: شوف، بداية دعني أقول أن الحراك الجنوبي وقياداته وحتى الشعب وحتى الكثير من المناضلين دفعوا أثمان باهظة جدا.
1: طبعا
2: يعني لدينا شهداء، لدينا قائمة طويلة جدا جدا جدا من الشهداء، ولدينا قائمة طويلة أيضا من الجرحى، وكثير ناس اعتقلوا وكثير ناس أوذوا وقطعت أرزاقهم. وفي شهداء يعني مع الأسف الشديد الآن حتى الآن هم مجرد أرقام وأسماء. هذا شيء مؤسف، يجب أن يعني نعطي كل ذي حقا حقه، ويجب أن نعيد النظر ونقيم هذه المسألة. بالنسبة لي أنا شخصيا أنا واحد من هؤلاء، لكن قبل حادثة الاعتقال حصلت لي حادثة أعتقد أنها كانت أخطر، وهي حادثة الاختطاف.
1: عجيب.
2: أي نعم، حادثة الاختطاف هذه حصلت قبل الاعتقال بأشهر. يعني حصلت يوم 5/9/2007،
1: بعد وقت قليل من الحراك،
2: وهو اليوم الذي ولد فيه ابني صالح الذي أتيت به إلى ألمانيا للعلاج. في نفس اليوم الذي حصلت فيه حادثة الاختطاف. حادثة الاختطاف أنه كان قبلها بيوم أو في تقريبا في نفس اليوم الصباح تم مداهمة منزل العميد ناصر النوبة وكسر الباب والدخول اقتحامه، وبالتالي تم اعتقال، اقتحموه يعني اقتحموا البيت حقه واعتقلوه. فوصلتنا أخبار أن هذه العملية سوف تتكرر على قيادات بعينها من الحراك الجنوبي ومن ضمنهم أنا، يعني وصلتنا أخبار. فأنا يعني جاءتني فكرة وتواصلت مع بعض الأخوان وقلنا لهم بدل أن يأتوا إلى بيوتنا خلونا نروح إلى ساحة العروض ونتواجد هناك ونحتج على الكيفية التي تم بها اعتقال الزميل ناصر النوبة.
1: نعم.
2: وبالمرة يأخذونا يعني يعتقلونا. إيش المشكلة يعني؟ إحنا أحسن منا ولا يعني. فكثير من الأخوة كانوا موجودين في مقر الحزب الاشتراكي اللي موجود في المعلة، كانوا موجودين هناك لمناقشة المواضيع هذه. فكان الله يتصل علي الله يرحمه علي محمد السعدي يقول لي يا أحمد تعال هناك. أنا كنت موجود في ساحة العروض، كان معي عدد قليل يعني شباب يمكن حوالي 5 أو 6 كنا جالسين هناك يعني.
1: نعم.
2: قلت له أنا موجود فخلني لما تتخلصوا تعالوا. فانتظرنا في ذاك. عمي الله يرحمه، عمي محسن بن أحمد بن فريد، كان يتصل علي يقول لي شوف في قدامك سيارة موجودة في العشابات هناك لونها كذا وكذا، هل تشوفها؟ قلت له نعم. قال لي هذه فيها عناصر من الأمن السياسي جايين لك.
1: أوه.
2: أيوة أكيد. قال لي نعم تشوف السيارة؟ قلت شوفها. أي نعم. سيارتي طبعا واقف جنب جنبها يعني هناك في الشبل، انك توقف سيارتك هناك وبعدين تروح هذيك المنصة تجلس فيها. شوية نص ساعة جاني الله يرحمه علي محمد السعدي وقال لي خلاص يلا بنمشي. قلت له طيب، قلت بس شوف في عمي يقول لي ان في سيارة هذه اللي موجودة جاية لنا. قال لي ما علينا منهم. رحنا طلعت في سيارتي حركتها، كان معي علي محمد السعدي وشخص آخر من ردفان، ثلاثة كلنا تحركنا. أول ما تحرك تحركوا خلفنا،
1: تكست راقبتهم يعني.
2: أيوة مشوا خلفنا يعني.
1: نعم.
2: فأنا يعني قلت يمكن خلاص إنه ما دام خرجنا هم خرجوا بيمشوا بيروحوا.
1: أوكي.
2: لكن كنا عاوزين نشوف هل بيتبعونا ولا لا، فأخذنا لفة داخل خور مكسر فهم ورانا. يعني ورانا.
1: أوكي.
2: فمشينا دخلنا بعدين في الخط البحري باتجاه المنصورة، رايحين المنصورة.

0: وقفنا في كافتيريا صغيرة، جلسنا على أساس نأكل نتعشى يعني، كان تقريبا الساعة 7 مساء 8 وطلبنا أكل كذا، جلسنا، سيارة لازالت واقفة هناك. شوي جاءت سيارة مرسيدس ثانية سوداء، شوية جاءت سيارة ثالثة مرسيدس،
1: عززوا.
0: أول ما حط الأكل لنا، والسيارات جنبنا يعني، السيارة جنبنا، أول ما حط الأكل أحط، شوف واحد حاط يده على كتفي وقال لي أنت بن فريد؟ قلت له نعم. قال لي يلا تعال معنا.
1: لابس مدني عسكري؟
0: لا مدني مدني. أخذني على طول في السيارة، في السيارة اللي هي مرسيدس السوداء، انطلق بسرعة جنونية يعني، بشكل كان بيصدم حتى أطفال كانوا موجودين. أنا تقديري إنه كان بيوديني المعتقل يعني. جاء لك كالتكس، بدل ما يروح للمعتقل يروح للتواهي، راح للشعب
1: اتجاه المعاكس.
0: اتجاه المعاكس، مشى إلى عند محطة الكهرباء اللي على اليمين هناك تقريبا، تجاوزها شوي وقف، وجاءت سيارة برادو وقفت، ونزل منها شخص وفتح الباب وقال له تفرج فيه، قال له نعم هذا هو. أنا في تقديري الشخصي، وبعدين عرفت، مش في يعني، عرفت من معلومات أكيدة أن في ذيك الليلة كانت هناك نية للتصفية جسديا دي في ذيك الليلة، أن هذا أصبح مؤذي أكثر من اللازم وتخلصوا منه بأي طريقة يعني، حسب ما فهمت بعدين من ناس كثير. لكن مثلا عمي محسن الله يرحمه كان عنده اتصالات، ولا كيف عرف السيارة؟
1: نعم،
0: كان عنده اتصالات مع ناس في الأمن السياسي، وهم اللي حذروه، هم اللي نبهوه، وعرف بعدين أنهم أخذوني. فصارت عملية جدال، أنه عملية التصفية هذه إذا حصلت بتكون لها تبعات يعني كبيرة وخطيرة وما يجوز، مش للدرجة ذي. هذا الشخص اللي كان معي وراء، لأنه في واحد سواق وواحد وراء كان معي جالس، يعني كان يتعارك معي، كنت أتعارك أنا وياه، وكان في شتائم بيني وبينه، وهو شكله كذا زي المحشش يعني، مش ما هوش كان مركز، واضح إنه كان مش في أقواه العقلية، كان ويتكلم على الشيوعية. أنا اشتخلني بالشيوعية، أنا ما ليش علاقة بالشيوعية، يعني عندي يعبون رؤوسهم بأشياء مش صحيحة.
1: يقول لك أنت شيوعي،
0: أنت شيوعيين وأنت مش عارف، أنت من فين؟ قلت له أنا من شبوة. إيش أنت تقول؟ قال لي أنت بقى. المهم كان في نقاشات وجدل، كل شوية يوقف السيارة ويجيها اتصال. هذه الملاحظة، أنه كان في اتصالات يعني أكثر من 10 مرات وقف السيارة وتجيه اتصالات يعني كان في نقاشات.
1: يخرج جاو برا ولا؟
0: يخرج طبعا، ما يتكلم، أنا موجود، يخرج برا. كانت في نقاشات تدور، أنه في ناس عملها وفي ناس يقولوا لا في ناس عملها، لا في ناس هكذا. فمشى بي، دخل بي إلى البريقة، طلعنا تحت الجسر، تحت قبل ما نطلع الجسر وقف، جاء اتصال، كان هذا تقريبا آخر اتصال.
1: نعم.
0: لف
1: رجع
0: دخلني إلى بير أحمد، دخلنا في الصحراء بعدين، ومرينا عند نقطة عسكرية كذا، الشباب واقفين، مشينا، دخل في مناطق كذا، وقف. لما وقف قال لي يا الله يكرمك عاوز تبول؟ قلت له لا. أنا يعني فهمت إن لما يقول لي هذا الكلام كأنه يقول لي فرصتك هرب يعني، تقريبا وصلت التعليمات تخلص منه، خلاص خليه يهرب. أنا قلت له لا. فخرج هو وصاحبه وفتحوا صندوق السيارة وجلسوا يعبثون فيها، وكأنهم يقولون لي
1: هرب
0: هرب يا أخي. أنا مش راضي جالس. طب كيف نسوي في هذا؟ جاني له عندي بعدين قال لي ها أخرج. خرجت، قال لي امشي لا هناك 50 متر، وقف هنا. مشيت وقفت 50 متر، ركبوا السيارة ومش روح.
1: عجيب، قصة عجيبة.
0: بقيت لحالي بعدين، طبعا كنت شوف أضواء المدينة، اتجهت
1: في الليل. هذا الكلام
0: في الليل. صرنا تقريبا على 10، لأنه جلس يلف كثير. جيت إلى نفس النقطة

0: استغربوا انه شافوا واحد. تعال من فين جيت؟ قلت لهم انا جيت صار لي كذا كذا. قالوا انت كنت في السياره اللي... وهم على فكره شماليين للامانه يعني. قلت لهم ايوه حصل لي. قالوا طيب ليش ما صحت؟ قلت لهم والله ما يعني أنا ما خطر على بالي يعني. بعدين قالوا لحظه احنا لازم ندعي الافندم. دعوا واحد اسمه مش عارف من المطري. القائد
1: قائد النقطه
0: جاء قال ايش اللي صار؟ قلت له صار كذا كذا كذا. مسك راس والله. قالوا عادوا مشتوا وحده والله
1: يا
0: صدق. بعدين قال لي طيب شوف انا عندي لك حلين او اللي اقدر اقدمه لك شيئين. ممكن اوديك الشرطه تعمل محضر وانا شاهد. وممكن اوديك بيتك. ايش اللي تختار؟ قلت له لا وصلني بيتي.
1: ليش ما رحت شرطه؟ ما في
0: فايدة. وفعلا وصلني لبيتي وكانت هذه حادثة خطيرة قبل الاعتقال.
1: عجيب.
0: أما الاعتقال
1: عجيب.
0: الاعتقال طبعا كانت عملية منظمة ومرتبة ودقيقة ومستهدفة فيها مجموعة من القيادات الجنوبية اللي كان تتم مداهمة بيوتهم في وقت واحد. يعني مثلا أنا كانوا في فرقة جاية لعندي وفي علي هيثم مثلا في فرقة، يحيى غالب
1: في نفس الوقت كله،
0: أيوة حسن باعوم في نفس الوقت. في نفس الوقت.
1: متى كان هذا؟
0: كان هذا في أبريل
1: نفس السنة
0: في 2008.
1: 2008
0: أيوة. فأتذكر أني أنا تقريبا الساعة 8 في المساء كنت في البيت موجود، دق الباب أفتح أشوف كتيبة مالي الدرج على طول. تفضل معنا. أنا حتى ما كنت لابس الله يعزك جزمة. قلت طب البس. قال لي لا كذا تمام أنت ما يحتاج. خرجت والله حافي والله ما خلوني ألبس الجزمة. خرجوني في الشارع وأخذوني ورحت إلى التواهي. في التواهي وجدت علي هيثم، وجدت يحيى غالب، وجدت حسن باعوم، وجدت علي منصر.
1: يعني جمعوكم في زنزانة واحدة؟
0: جمعونا وبعدين خلونا نبات ليلة. ومن بكرة أخذونا في سيارة. وكان زميلي يحيى غالب يقول يعني فين بيودونا هذول الآن؟ شوف قال لو رحنا لقد الشسمة الشابات وخور مكسر شفنا معنا طيارة. وكان يتوقع وفعلا ودونا للمعسكر وفي طائر هليكوبتر كانت موجودة هناك. طلعنا فيها وجابوا مجموعة تقريبا بنفس العدد من ردفان مدنيين، بعضهم نعرفهم ونشطاء لكن بعضهم جابوهم كذا لموهم من الشارع. أخذوهم كذا. في واحد شفته كنا جالسين في الطيارة شفته كذا مرعوب يعني خايف بشكل غير عادي. اتضح أن هذا إنسان لا له علاقة لا بحراك وإنسان مريض عنده حالة نفسية. يعني أخذوه كذا عنده حالة نفسية ما مسكين ما له أي شيء. فأخذونا طبعا ودونا إلى صنعاء. هناك جلسنا في ساحة المطار حوالي ساعة على بال ما جاءت سيارات الأمن السياسي. وكانوا العسكر فوقنا وسألوا واحد أنت يا حسن باعوم تقول كذا؟ قال لهم أيوة هذا احتلال، أنتم محتلين بلادنا. حسن باعوم
1: أيه.
0: بعدين قال ايش رايكم انتم في كلام حسن باعوم؟ طبعا مش معقول تسكت.
1: أيه.
0: قلت له صراحه كلامه صح. انا قلت المهم اخذونا ودخلونا في الزنازين. في الزنازين اول يوم جونا حراس جنوبيين هم في خليط لكن جونا جنوبيين. قالوا اي شيء تبغونه قولوا لنا اليوم لانهم بكره بيغيرون. فقلنا لهم ما في شيء. فعلا ثاني يوم جابوا طقم شمالي كامل مع الأسف. ومكثنا تقريبا 4 أشهر في زنازين انفرادية. بعدين جمعونا في زنزانة جماعية.
1: 4 أشهر في زنازين منفردة.
0: نعم كل واحد منفرد.
1: طيب في هذه يعني كانوا يعطوكم وقت تجتمعوا ولا؟
0: لا في زيارات تجي بعض الأحيان يسمحوا بالزيارة يوم الخميس. يجيك واحد من أقاربك ولا شيء يزورك. وبس طبعا كانت تحصل عملية تحقيق مستمرة تكون أنت مغمى يعني بس بصراحة بأمانة يعني حتى نكون يعني ما نكذب، ما حصل أي شكل من أشكال التعنيف والضرب نهائيا، لا ما حصلش. في الجلسة كان في طبعا خليط جنوبيين وشماليين، كان قائد التحقيق واحد فضلي
1: نبيان،
0: وكان معه واحد من ردفان وواحد من الأمن القومي يافعي، وفي واحد شمالي، شوف واحد بس شمالي اللي يحقق.
1: هم متعمدين يعملوا هذا الشيء.
0: فأحيانا لما كنت أنفعل في التحقيق كان قائد التحقيق الفضلي يدعس على رجلي من تحت الطاولة،
1: اهدى شوية،
0: يقول لي اهدى شوية. وأحيانا عندما يعني أكتب ويكتبون كلام يديني أنا قلت، يقول لا لا لا أحمد يقصد يقول كذا كذا،
1: يعدل
0: يعدل وذا ويعدلون يتعاونوا معه. فقط صاحب الأمن القومي كان عنيف، كان شوية عنيف أثناء التحقيق. أتذكر مرة، شوف هذه أيضا شوف في لها دلالات، في مرة
1: طبعا
0: جاء واحد كلمهم وقاموا كلهم وراحوا إلى غرفة ثانية، خلوني الحالي طبعا مغمى وجالس، بس إذا قلت كذا شوف ممكن شوف. فجاني واحد عسكري، قلت له إيش معهم؟ قالوا يقولون عليك مستجدات. بس أنا أتذكر إن عندي مكتب، تعرف عمارة بهدة
1: اللي فيه خرمك سرعية
0: اللي قدام فندق عدن،
1: معروفة،
0: كان في مكتب فيها هناك، كانت فيه كل الأوراق حق، كان مكتب الشيخ صالح فريد، بس كنت استخدمه. كنت حاطة الحراك. كل الأوراق والوثائق كانت موجودة فيه، فقلت يمكن هذه خطيرة،
1: يمكن شيء وصلوا له.
0: فدعيت هذا العسكري وهو من ردفان، والله قلت له أبغاك تتصل على فلان بن فلان أبو عهد الشعيبي، أعطاه رقمي وخله يروح
1: يتحقق،
0: يشيل المفتاح من بيتي ويسحب كل الأوراق. شوف أنت خاطرت، كلمت رجل في الأمن،
1: أيوه،
0: يعني كان ممكن هو يروح يقول لهم.
1: صحيح،
0: والله العظيم أنه نفذها، والله هذا الرجل أنه نفذها بالفعل،
1: الله عجيب،
0: وراح واتصل وفعلا قام أبو عاد الشعيبي وأخذ الأوراق هذه كلها وأخفى.
1: معنى ممكن كانت تدينه،
0: مع ممكن كانت تديني طبعا. في الأخير هي قضية سياسية وتم العفاء عنا في رمضان. جاءت لنا لجنة كان يرأسها رشاد العليمي وطارق صالح. حتى مرة حصلت طارق صالح قلت له، قال لي أنا أتذكر. أيوة صحيح.
1: تمام. وشوف يعني مثلا زي هذه المواقف، يعني الجنوبيين اللي كانوا موجودين، ربما هذا يأكد أنه داخل كل جنوبي موجودة هذه البذرة.
0: بالضبط، صحيح،
1: يعني مهما كان، مهما كان موقفه، أي وهذا صح، يؤكد عدالة القضية.
0: بالضبط، كلام سليم صحيح.
1: نعم طالع. طيب صراحة نحن نشكرك طبعا على مشاركتنا القصة هذه، ويتوضح لنا كيف أنه السياسي في جوانب أخرى يمكن ما تظهر للناس، فيها معاناة كبيرة تحصل، وفيها كثير من النضال، يعني نحن نحييك عليه، وكذلك زملائك اللي كانوا موجودين معك وكل المناضلين وكل الشهداء الجنوبيين نترحم عليهم. قبل ما ندخل طبعا في النقطة الثانية اللي احنا نريد نتحدث فيها، اللي هي هل ممكن أن تبقى قضية الجنوب من غير حل؟ خلينا لو سمحت نخرج إلى فاصل قصير. أهلا مرة أخرى أستاذ أحمد. كنا سألناك قبل الفاصل أنه هل يمكن أن تبقى القضية الجنوبية دون حل، وإيش اللي يحتاجه الجنوبيون أصلا اليوم من أجل حل قضيتهم؟
0: طبعا قضية الجنوب هي بكل تأكيد كما يقولون مرتبطة بملفات أخرى مع اليمن، ما في شك في هذا، احنا عارفين وما في اعتراض على الموضوع هذا، ولكن يعني دائما يقولوا حتى يعني كل الأطراف سواء كانت أقليمية أو محلية أو حتى الأطراف الشمالية، قل لك مهمتنا الرئيسية الأولى هي تحرير صنعاء، وبعدين تناقش القضايا من ضمنها قضية الجنوب. طيب أوكي، لو سلمنا جدلا بهذه الفكرة، هذا الكلام قد يكون مثلا أنه والله كلام منطقي ومعقول في السنة الأولى. أنا ما أجي أقول لك في السنة الأولى العاصفة الحزم حل لي قضيتي الآن
1: طبعا،
0: ولا حتى في السنة الثانية، لكن 10 سنوات وأنت راهن قضية مرهونة معلقة مرتبطة بحل قضية غير منظورة، لا يوجد لها أفق للحل. طب هل يمكن أن تجيب على سؤال إلى متى؟ يعني إذا أي مواطن اليوم جنوبي يقول لك أنا عايش معاناة
1: طبعاً،
0: أنا عاوز الفرق هذا يجيني، أنت تريد حل قضية الجنوب بأي طريقة وبأي شكل من الأشكال، لكن حتى يحين هذا الموعد يفترض أنه يكون المواطن على الأقل أنه في حالة يعني مسترخي، يعني أنه والله في عنده خدمات، في عنده مثلا راتب، في عنده كهرباء، أموره مستقرة، أمور تمام، مطبع الأمور والحياة، يعني على الأقل بيقول لك والله يصبر. لكن عندما تكون هذا الحل غير المنظور عبارة عن سبب رئيسي للمعاناة التي يعيشها اليوم المواطن الجنوبي، فهذه مشكلة، مشكلة كبيرة. وعندما لا تملك أنت صاحب القضية اللي هي قضية تحرير صنعاء إجابة على هذا السؤال، هذه أيضا مشكلة. أنت لن تقادر تحلها سلما، ولا أنت قادر تحلها حربا. حربا أنت قفلت خلاص، ما عاد عندك أي شيء، صح؟ سلما إذا جيت تتكلم اليوم عن عملية سلام، أنا أريد أي إنسان عبقري يقول لي كيف، يمكن أن تنشأ عملية سلام مع طرف لديه فكرة ثيوقراطية إلهية عقيدة سياسية، كيف يمكن أن تتعايش معه في ظل نظام ديمقراطي؟
1: لا يمكن،
0: وهو يملك السلاح ويملك القوة ويملك ظهير إقليمي قوي جدا، سوف يهيمن عليك ويسيطر عليك وكل شيء. هنا مشكلة اليوم
1: طبعا.
0: فأعتقد أن هذه واحدة من أهم القضايا التي يجب أن تناقش. أنا أشوف على فكرة ربما كانت من أهم الأخطاء التي ارتكبت في مجلس القيادة الرئاسي السابق هو أنهم ما كانوا طارحين قضية الجنوب يعني مفهوم يحاولوا أنهم يطرحون لها حل. وكنا دائما نتكلم نقول لهم يا جماعة هذه القضية قضية جوهرية، يقول لك صح. طيب أنت كمجلس قيادة، أنا مثلا كجنوبيين داخل مجلس القيادة الرئاسي وعندي أطراف شمالية وعندنا هدف ثاني، طب أعطيني طمأنينة أنا بالنسبة لقضيتي.
1: نعم.
0: أعطيني رؤيتك أنت لحل قضيتي، صح ولا لا؟
1: كشركاء،
0: نعم. حتى أنا أطمن، أصير أنا مطمن إذا صار حل أنا قد عندي منك حل، وعندي ضمانات إقليمية ودولية أنت فرضتها وأنت قبلتها أمام هذه الأطراف الإقليمية والدولية.
1: نعم.
0: هذا للعلم يعني نوقش مرة واحدة هذا الموضوع، حاولوا أنهم يوجدوا ميثاق شرف، هذا قبل سنتين سموه ميثاق شرف المجلس القيادة الرئاسي، طرحت فيه هذه القضية، قضية الجنوب، وأنها تحل، وكانت صيغة جذابة بما فيها استعادة الدولة. لكن الحل كان صراحة مايع. ليش؟ لأنه يقول لك بما ترتضيه الأطراف الجنوبية بما فيها استعادة الدولة، يعني ما قالوا مثلا بما يرتضيه شعب الجنوب. من هي الأطراف الجنوبية هذه؟ أنا أعتقد، وهذه النقطة ناقشناها كثير، كان يمكن لهذه العبارة أن يدور حولها كثير من النقاشات والحوارات المستمرة حتى يمكن التوصل إلى صيغة مناسبة. وأنا أعتقد الآن، أنا في تقديري الآن، يجب أن تعاد هذه مرة أخرى وتجرى حول هذه العبارة تحديدا الكثير من النقاشات حتى يتم التوصل إلى اتفاق. لأن الأطراف الجنوبية بحاجة إلى موقف شمالي من الشرعية واضح، لأن حتى الآن ما حد عارف إيش مواقفهم، مواقفهم متذبذبة، صح؟ يوم تشوفه يقول لك كذا وبكرة يجيب لك رأي ثاني.
1: طيب احنا برضو لما نتكلم عن هذا يعني حل القضيه الجنوبيه، اعتقد واحده من اهم الاشياء المطروحه على في الساحه حاليا هو الحوار الجنوبي، وانا اعتقد انه حيكون نقطه مفصليه مهمه لجمع كل الاطراف الجنوبيه على طاوله واحده من اجل توحيد الصف الجنوبي، واعتقد هذه اول خطوه يعني في عمليه استعاده الدوله.
0: نعم. شوف الحوار الجنوبي طبعا ما في اي انسان عاقل وحكيم وعنده يعني إمام بالأخطاء أو على الأقل فاهم الأخطاء الكارثية التي حصلت والتي أضاعت علينا دولة، والتي من أهم أسبابها هي عمليات الأقصاء والتهميش والإبعاد والتفرد، أنه يرفض مسألة الحوار الجنوبي. ونحن قد خضنا حوار في الحقيقة من قبل، حوار جنوبي جنوبي، وعندنا رؤية له للحوار، ولكن لم تستكمل لأسباب كثيرة ليس الآن منها. ولكن أنا أعتقد من المهم جدا عندما نتحدث عن الحوار أن نميز ما بين مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى الحوار هو ليس حوار بين نخب سياسية لديها أزمة فيما بينها، ولكن حوار يخص شعب ويخص قضية وطن، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: يعني الاختلافات والتباينات اللي موجودة اليوم هي بدرجة رئيسية موجودة على مستوى نخب فوق،
1: نعم،
0: نخب سياسية،
1: صحيح،
0: لكن على مستوى القواعد الشعبية العريضة اللي موجودة داخل الجنوب
1: ما في شيء اختلاف،
0: ما فيش خلافات.
1: نعم.
0: صح؟
1: صحيح.
0: مع الأسف الشديد نحن شوف، وهذه أيضا من النقاط الرئيسية اللي كنا نتكلم معهم الأخوان في الرياض، إخوان اللي هم الأطراف الأخرى، ونحن نحترم ونجل ونقدر يا أخي كل اللي تريده، أنت لك رأيك، أنت تؤمن في الوحدة اليمنية أنت حر.
1: نعم.
0: أنا لا أخونك، أنت حر، هذا رأيي
1: طبعا.
0: أنت تريد الوحدة اليمنية إن شاء الله تريدها مركزية، أنت حر. أنا ما أقدر أجبرك وأقول لك لابد أنك لا تكون مع الاستقلال.
1: نعم.
0: أنت تريد دولة على شكل مخرجات الحوار.
1: نعم.
0: أنت حر، تريد دولة فيدرالية ثنائية أنت حر، تريد استقلال أنت حر، ولكن علينا أن نميز نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى، وهذه نقطة لا يستطيع أحد أن ينكرها، وهي نقطة جوهرية وهامة، أنها لا توجد على أي على مستوى أي دولة عربية نخب سياسية تضع ثوابتها الوطنية على طاولة الحوار إلا نحن. الثوابت الوطنية
1: لا توضع للحوار،
0: هي هذه الثوابت الوطنية لا توضع للحوار.
1: نعم.
0: يعني أنت دولتك وحدودها وهويتها وجغرافيتها وسيادتها، جيب لي دولة مش في الدول العربية في العالم كله حطها على طاولة الحوار، تعال.
1: لا يوجد طبعا.
0: تعال أنا هذه ما تعنيني إلا نحن، ومع هذا كله نحن نقول أوكي احنا موافقين، يلا نحط ثوابتنا الوطنية على طاولة الحوار. هذه رقم واحد. رقم اثنين، عليك أن تميز بين رأيك الشخصي ورأي الشعب. وفي هناك صيغة طرحت وأنا أعيدها وأكررها، طرحها الأستاذ عبد الرحمن الجفري في مرحلة قبل مؤتمر القاهرة. صيغة ممتازة وذهبية تصلح، يقول فيها ما يلي: يحق لأي طرف جنوبي، لأي طرف سواء كان سياسي، طرف كيان سياسي أو شخصية أو جهة، يحق لأي طرف جنوبي أن يطرح ما يراه مناسبا لكيفية حل قضية الجنوب، ويدافع على هذا الطرح ويروج لهذا الطرح، ولكن ليس من حقه أن يزعم أن هذا الطرح يمثل رأي الشعب الجنوب.
1: هذه أهم نقطة،
0: صح؟
1: طبعا.
0: عليك أن تقول هذا رأيي، أنا صاحب الاستقلال أقول هذا رأيي، أنت صاحب الفيدرالية تقول هذا رأيك، أنت صاحب الوحدة تقول هذا رأيك، لكن ليس رأي شعب الجنوب. أنا وأنت نرجع للشعب، أنا وأنت نتفق كلنا مع بعض، نحمل هذه الآراء إلى الشعب صاحب المصلحة الحقيقية، ونقول له يا شعب الجنوب أنا أطرح هذا الحل، وهذا يطرح هذا الحل، وهذا يطرح، أنت اختار. أعتقد هذا حل مرضي،
1: عملية ديمقراطية،
0: هذه عملية إذا تمت الحوار على هذه القاعدة أنا أعتقد سوف تنتج حل مستدام ثابت ومقبول. ولكن إذا تمت عملية حوار ولم تأخذ بعين الاعتبار هذه الأغلبية اللي موجودة، لا يمكن أبدا أن ينتج حل نهائي، سوف ينتج مزيد من الصراعات ومزيد من الانقسامات ومزيد من التشظي، وفي الأخير لن يكون الخاسر هو الشعب الجنوب، كل الأطراف.
1: نعم.
0: كل الأطراف الإقليمية وحتى الدولية حتكون خاسرة فيها. نسمع نحن بأمانة هذه الدول الغربية التي قامت دولها على قيم وعلى أسس، منها احترام حقوق الشعوب لتقرير مصيرها وحرية الرأي والتعبير عن هذا، لكن عندما تصل إلى قضية الجنوب الشريط لاصق. حتى الغربي لما تتكلم تقول له هل تقبل أن شعب الجنوب يقرر مصيره، كلمني قل لي. هذا شعب كان دولة، مش أقلية، أنا ما أتكلم عن أقلية في دولة، شعب كان دولة، هل تقبل أنه يقرر مصيره؟ ما يستطيع أن يتكلم.
1: نعم. ولكن أعتقد في النهاية يعني شعب الجنوب بعد ما دفع من من من دماء ومن تضحيات يعني سيصل في الأخير إلى إلى إلى, إلى الهدف. هذه جزئية مهمة ذكرتها أنت فيما يتعلق، وأعتقد قاعدة أساسية لبدء الحوار الجنوبي، لأنه أعود مرة أخرى إلى الدرس السابق اللي كان حصل فيه 94 إلى القيادات أو الجهات التي كانت متضررة وكانت يعني ساهمت حتى في احتلال الجنوب يعني في وقتها. فتغليب المصلحة العامة للجنوب أهم من أي شيء آخر.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم. في إطار هذا الحديث إحنا طبعا نتكلم عن الجنوبيين، أعتقد هذا الموضوع واضح. كيف برأيك يرى الشماليون والنخب الشمالية القضية الجنوبية والحوار الجنوبي خصوصا أنه تحت رعاية المملكة العربية السعودية؟
0: ما هذه المشكلة، هذه مشكلة أيضا مشكلة رئيسية. أنا شخصيا ما شفت أي يعني قيادي أو مسؤول أو وزير أو يعني شمالي له موقف ثابت وواضح من قضية الجنوب. يعني أكثر واحد منهم ممكن يطلع ويتكلم يقول لك يا أخي، مرة أنا سمعت بعض بدون ما أحدد أسماء سمعت بعضهم يقول يا أخي هذه القضية موجودة، على فكرة موجود تسجيل، يقول هذه القضية يعني قضية موجودة وقضية تسبب وجع راس، فإحنا ما يمكن أن نفرض على الشعب شيء ما يريد. هذا كلامهم.
1: نعم.
0: ونحن نرى أن يا جماعة الخير أعطوه الشعب حقه يقرر المصير، إذا يريد الوحدة معنا والله أهلا وسهلا نتفق معهم على شكل الوحدة، إذا ما يريد خلاص، مش غصبة مش إجبار. هذا القول اللي يقولونه بعضهم في بعض الأحيان تحصله بعد شهر تراجع عنه.
1: إيش السبب؟
0: السبب أنه أنا أعتقد قد يكون أمرين، ربما أنه يقال له أن هذا اللي تشوفه هذولا شوف
1: قليل
0: وعبارة عن ناس من مناطق معينة. لكن مش في كل الجنوب، الجنوبيين مش مع الوحدة. طب إذا كان هذا صح طب جرب أعطيهم حرية،
1: صناديق الاقتراع.
0: والله إذا كانوا الناس في الجنوب مع الوحدة إحنا لن نعترض
1: طبعا،
0: يعني مش ممكن أنا أوقف ضد إرادة الشعب أقول له لا لازم لا انفصال ولا انفصال، بالعكس. فدائما تحس الشماليين عندما يصل إلى الوحدة كأنه يصل إلى الحياة أو الموت، وهذه فكرة زرعها علي عبد الله صالح في رؤوس وأفكار النخب وأصبحوا يصدروها إلى الشعب. بينما أنا أعتقد أن الشكل الوحدة هي أشكال كثيرة يا أخي. أنت الآن في الدول الأوروبية شايف يعني تقدر اليوم تروح تسافر وتلف أوروبا كلها، الاتحاد الأوروبي، وتدخل هولندا وتدخل بلجيكا وتدخل فرنسا وتدخل النمسا بدون ما تعرف متى دخلت ومتى خرجت من الدول.
1: حدود. نعم.
0: صح ولا لا؟
1: أيوه.
0: هذه الوحدة اللي قائمة على المصالح. أما وحدة يعني قائمة إلا لابد أن العلم واحد والوطن واحد والجغرافيا واحدة والشجر واحد والمدر واحد والبشر واحد، فكرة عقيمة أعتقد قديمة تجاوزها الزمن. أعتقد بالإمكان أن الأخوان النخب خاصة في الشمال يفكروا بطريقة أخرى. أنا صدمت صراحة في بعض الشخصيات خاصة في الأزمة الأخيرة، يعني شاهدت شخصيات طلعت في قنوات عربية وكانوا يتكلموا يقول لك يا أخي إذا كان الموضوع كده أنا بروح مع الحوثي. مش معقول
1: لهذه الدرجة.
0: أيوة لهذه الدرجة مش معقول. الحوثي إيش يعني؟ أنت يا أما أنك تستعبد شعب الجنوب يا أما أنك بتروح على الحوثي. ركعوا لي شعب الجنوب، أعطوني هذا الأرض أرضي، خلوا يعيش مواطن عادي لكن هذه أرضي. هكذا تفكيرهم، هذه مشكلة، هذه كارثة. أنا أعتقد النخب الشمال يجب أن تفكر بطريقة أفضل من كذا، من الناحية الأخلاقية ومن الناحية السياسية والمنطقية. أيضا بعض الجنوبيين اللي أنا أشوفهم يا أخي أوكي أنت من حقك أنه يكون لك رأيك وأنك أنت مصر على الوحدة، أنا أحترم رأيك، قد يكون وجهة نظرك هذه لك معك فيها حق أو لك رؤية أخرى مختلفة عني أنا.
1: نعم.
0: لكن لا يجوز لك أنك تتجاوز إرادة شعب
1: طبعا،
0: لا يجوز، وثم تقول أنا من هذا الشعب وأنت هذا الشعب كله بالملايين اللي موجودين فيه لا تضع لرأي أي اعتبار.
1: نعم، شيء مؤسف حقيقة، وخصوصا أنه مثلا يتم ربط الوحدة حتى يعني شفنا كثير من الأحداث في 94 وغيرها بالدين، يعني يستخدم الدين من أجل يعني مثلا واحدة من الأشياء اللي نسمعها الوحدة فرض
0: مثل الصلوات الخمس،
1: يعني غريب هذا الطرح.
0: صح.
1: يعني
0: صح.
1: طيب في سؤال حقيقة كمان يتبادل إلى ذهني، أنت ذكرت موضوع صناديق الاقتراع والاستفتاء، البعض قد يسألك يقول لك طيب من اللي ممكن يستفتي، من له الحق في الاستفتاء مثلا؟
0: الحق الاستفتاء لكل جنوبي كان يحمل الجواز الجنوبي أو الهوية الجنوبية قبل 22 مايو 1990
1: فقط.
0: أيوة.
1: والمواليد طيب اللي
0: بعد؟ لا لا طبعا هذا أكيد هذول أبناءهم هذول أكيد، لكن أنا أقصد أنه ما يجوز مثلا أن تجيب لي الآن ناس نزحوا من الشمال إلى الجنوب مثلا قبل سنتين ولا خمس سنوات ويستفتي اللي كان موجود في الجنوب ويعني ما نتي أحفاده وأولاده وذا، هم هذول الجنوبيين، هذول هم الجنوبيين اللي يتم الاستفتاء. هذه أصلا عمليات الاستفتاء ما هيش اختراع، يعني أنت بتضع لها قواعد، هي عبارة عن عملية لها قواعدها ولها أصولها
1: طبعا
0: ولها شروطها اللي موجودة في الأمم المتحدة. هي تعرف تعلم الكلام هذا وتعرف كيف تطبقه وتعلم كيف يكون العملية وكيف الضمانات وما إلى ذلك. يعني ما هيش عملية أنا بخترعها جديدة، هي أنت تقبل بالاستفتاء خلاص استفتى الشعب.
1: وهذا ما شاهدنا يعني حصل في كثير من الدول، يعني مثلا زي بريطانيا كان صندوق الاقتراع هو اللي أدى إلى خروج بريطانيا من
0: زي جنوب السودان مثلا،
1: جنوب السودان أيضا
0: وفي كثير من الدول.
1: إذا نأمل أنه يكون هذا الطرح يعني اللي طرحناه يعني يصل يعني للنخب الشمالية وللنخب الجنوبية أيضا. أنا في هذا الطرح برضو أني أتطرق إلى جزئية مهمة اللي هي بعض الحلول التي قدمتها بعض الشخصيات السياسية الجنوبية التاريخية، ولكن أستأذنك نطلع إلى فاصل قصير. مرحبا مرة أخرى أستاذ أحمد. كنا سألناك قبل الفاصل يعني عن طرح بعض النخب السياسية الجنوبية لبعض الحلول، أحيانا تستغرب يعني من بعض الحلول. أنا كنت شاهدت يعني أحد القيادات التاريخية كان اقترح أنه الحل هو تأسيس حكومة مشتركة وجيش واحد يعني بين الشطرين مع الحوثيين تقريبا أيضا، وكان هذا مقترحه يعني لحل القضية الجنوبية في إطار يعني القضية اليمنية، المسألة اليمنية. ما رأيك بهذا الحل؟
0: والله طبعا مع كامل الاحترام والتقدير، أنا أعتقد بالمنطق السياسي وبالحسابات السياسية سواء فيما يتعلق بنا نحن كجنوب كما ذكرت لك كجنوب كشعب يجب أن يحترم من الناحية الوطنية وغيرها، خليك من هذا على جنب، خليك من، لكن من الناحية المنطقية والعملية تتكلم عن حل أوقف الحرب، الحرب أصلا واقفة، الحرب هي واقفة.
1: نعم.
0: بعدين يتكلم لك عن رئيس واحد، جيش واحد، حكومة واحدة، يعني أوكي جيش واحد كيف ممكن يعني بالسهولة هذه؟ إذا كانت مثلا لبنان اللي فيها حزب الله مش قادرة تشكل جيش واحد، دولة يعني فيها دولة عريقة وفيها كوادر وفيها مفكرين وفيها يعني كل شيء، مش قادرين يشكلون جيش واحد. وأنت في اليمن لديك قضية خاصة بوطن اللي هو الجنوب، ولديك طرف مهيمن لديه عقيدة سياسية دينية وتريد تشكل معه رئيس واحد، كيف يعني؟ من هو الرئيس وعلى أي أساس؟ بالإضافة إلى هذا أنت لا تتكلم عن قضية محلية معزولة، يعني القضية ليست قضية موجودة فقط محصورة في هذه البقعة الجغرافية اللي اسمها اليمن، هي قضية مرتبطة بمشاريع إقليمية وصراع دولي. ما هيش بالسهولة هذه، مش بالبساطة هذه. اليوم أي وجود للحوثيين وتمدد وقوة هو يعني بشكل مباشر هو وجود لإيران.
1: نعم.
0: والعكس صحيح. فأنت كيف يمكن اليوم إيران، هل تستطيع مثلا الوطن العربي أن يتعايش مع إيران؟ أنا أعتقد هذا تكتيكيا ممكن، استراتيجيا غير ممكن. يعني مثلا بعض الدول العربية كان لديها ربما تنظر إلى أن بالإمكان إقامة علاقات استراتيجية مع إيران، تمام؟ ثبت لها من خلال هذه الحرب الأخيرة أن إيران تنظر لهذه العلاقة الاستراتيجية، تنظر لها من منظور تكتيكي لكن لا تنظر لها من منظور استراتيجي، بدليل أنها حتى في هذا الحرب كمية الصواريخ والقذائف والهجوم الذي حصل على دول الخليج أضعاف ما تم توجيهها لإسرائيل. هذا يدلك على أن لديك مشروع لا يمكن أنك تتعايش معه بطريقة سلمية وتبني معه شراكة استراتيجية. هذا المفهوم ينسحب أيضا على اليمن، على الحوثيين. لديك إشكالية حقيقية. أنا في تقديري لا يمكن أن تكون هناك أي شكل من أشكال السلام مع الحوثيين إلا في حالة واحدة، أن يكونوا هم الطرف المهيمن والمسيطر وصاحب القرار. إذا أردت أن هذا الأمر عليك أن تتقبل كل النتائج التي يمكن أن ينتج عنها هذا على مستوى اليمن بشكل عام، ثم على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. نعم. تتكلم ليس فقط على المستوى الإقليمي، حتى تتكلم عن مضيق باب المندب، مثل ما عاملين مشكلة في مضيق هرمز أيضا بتصير عندك مشكلة. فمشكلة اليوم أصبحت مشكلة الحوثيين، لا تتعلق فقط بالجنوبيين، هي مشكلة إقليمية دولية.
1: وأعتقد أن هذا فعلا أنه تحولت القضية من مجرد قضية محلية إلى قضية إقليمية، وبالتالي في الحل الأنسب من أجل حماية الممرات المائية والملاحة هو أن يكون في دولة قوية في الجنوب أيضا، يعني تستطيع أن تحمي مثل هذه الممرات. طبعا أنت يعني ذكرنا إحنا أحد القيادات الجنوبية البارزة وطرحه للأمر، وأنا أعتقد أنك يعني بصفتك أيضا قيادي مخضرم في الحراك الجنوبي كان لك في كثير من اللقاءات بشخصيات جنوبية يعني عبر مسيرتك، فهل ممكن تحكي لنا قصص رؤى هؤلاء القياديين، كيف ممكن نستخلص بعض الدروس من هذه الشخصيات؟
0: والله طبعا أنا في مسيرتي الشخصية الأولى طبعا اللي تأثرت فيها كان الأستاذ عبد الرحمن الجفري الله يعطيه الصحة والعافية، كان شخصية ويشهد لها الناس بذلك، شخصية من الوزن الثقيل من العيار الثقيل، كاريزما وحضور وفكر ورؤية، فتأثرت فيه وهو الذي دفعني إلى أني أنتمي إلى حزب الرابطة اللي كان هو يقوده، وكان الأمين العام له المرحوم محسن محمد بن فريد. أيضا من الشخصيات اللي أثرت فيه بشكل كبير جدا كان الفقيد الراحل الرئيس علي سالم البيض
1: رحمه الله عليه،
0: من أكثر الشخصيات اللي أنا حبيتها عاطفيا يعني. بدأ التواصل طبعا أنا من جيل آخر مختلف تماما وما كنت أعرفها نهائيا، يعني حتى أنه حصل اتصال في 2009 عندما كنت في سويسرا في أحد الكمبات كمبات اللجوء، جاني اتصال وكلمني مدير مكتبة وقال لي علي سالم الرئيس علي سالم البيض عاوز يتكلم معك. طبعا لك أنت تتخيل يعني
1: نعم
0: أنه كيف بيكون تأثير هذا عليك في هذه الفترة اللي إحنا كنا بحاجة ماسة إلى أي صوت جنوبي يطلع مع الحراك. فتكلم معي الرجل وقال لي أنا متابعينكم وإحنا معكم واقفين معكم وأنا إن شاء الله بكون على اتصال معك مستمر، بتصل عليك كل أسبوع وإن شاء الله بعد شهر بكون في سويسرا بعمل فحوصات وبنلتقي إن شاء الله. وفعلا حصل لقاء، جاني إلى نفس القرية اللي كنت موجود فيها في قرية في سويسرا في الكمب، جاني مع سائق ومع زوجته الله يعطيها الصحة، ونزل وسلم علي وجلسنا في مقهى وانتشرت الصورة هذيك اللي أنا وياه. وسألت سؤال مباشر، قلت له هل أتيت لتبقى معنا ولا لتعود إلى عمان؟ فابتسمت زوجته وقالت هذا سؤال سابق لأوانه. فهو قال لا، هذا سؤال ليس سابق لأوانه، أنا أتيت لأبقى معكم. يعني كان هذا شيء مؤثر صراحة. وعلي سالم البيض كان يحمل الجنسية العمانية وفقد الجنسية العمانية لهذا السبب،
1: بسبب
0: نعم اتصلوا عليه وقالوا له أنت الآن بديت تمارس عمل سياسي، لأن 2009 تتكلم قبل الربيع.
1: نعم.
0: و أنت أمامك خيارين، إما أنك تتنازل على الجنسية وتمارس عملك أو أنك ترجع وتكف.
1: عجيب، هذه معلومة جديدة.
0: أيوة. فقال لهم لا، أنا صراحة أنا أشكركم وأشكركم على كرم الضيافة وعلى الاستقبال، وأشكر السلطان على كل اللي عمل معي، وأنا قضيتي ولن أتخلى عن شعبي أبدا، ولكن في عندي ناس موجودين عندكم من جماعتي خلوهم يعني لا تأذونهم، هذا الطلب الوحيد. فقالوا له إذا كان على اللي هم معك يعني ما في مشكلة عليهم، لكن أنت فعلا سلم
1: جواز
0: وحمل جواز لجوء من النمسا. نعم. وكنت قريب منه وبدينا عمل مع بعض مشترك ونتواصل مع كل القيادات الجنوبية في كل مكان، وعملنا رسائل إلى كل الدول العربية، لكن مع الأسف الشديد لم يكن هناك أي شكل من أشكال التجاوب معنا يعني.
1: وهذه طبعا رجعنا لنقطة مهمة أنت ذكرتها في الحلقة الأولى، أنه يجب على القيادات السياسية الجنوبية أن تطرح يعني رأيها وأن تطرح برضه التاريخ اللي حصل والمواقف اللي حصلت بما يسمح بالاستفادة منه مستقبلا. أعتقد أنك كنت منفتح كثير معنا يعني في هذه الثلاث الحلقات، استمتعنا جدا طبعا بالحوار معك في مختلف الملفات المتعلقة بالقضية الجنوبية إن كانت في الداخل أو في المستوى الإقليمي المستوى العالمي. تحدثنا أيضا عن النخب الشمالية وكيف ينظر الجنوبيين لقضيتهم، ما الذي يجب عليهم أن يفعلوه في المرحلة القادمة. اسمح لي قبل أن أختم لك أختم معك أستاذ أحمد أن يكون في إذا في عندك رسالة تقدمها للجنوبيين في الداخل والخارج.
0: والله رسالتي أنا أعتقد أن أنا أخشى من المفرط ومن الذي يفرط في الشيء، يعني أنا أخشى من المتطرفين الذين يفقدون صوت العقل تماما ويصرون على عادة الماضي كما هو، وأنه في لون واحد وأنه في صوت واحد وأنه في خط واحد وأنه يا أبيض يا أسود يا تكون هنا يا أنت خائن. هذه مسألة خطيرة أنا أحذر منها، وفي المقابل لا أريد بعض الناس اللي يفرطوا في قضيتهم، يعني هذه أيضا مسألة بنفس الدرجة من الخطورة. الجانب المهم جدا أنا أعتقد علينا أن نعي من التجربة الماضية، لدينا دولة جارة كبيرة جدا هي المملكة العربية السعودية ولها ثقل عالمي اليوم، وهي جارة نمتلك معها حدود لا نملك مع أي دولة أخرى. المنطق السياسي يقول أن هذه الدولة هي المفتاح الحل، وكثير من القيادات حتى يعني كثير من القيادات الغربية عندما نلتقي معهم يقول لك حل قضيتكم هي في الرياض. الرياض اليوم لم تغلق الباب، الرياض اليوم منفتحة، صح تحتاج إلى حوارات ونقاشات وإلى صبر ولديها أولوياتها، علينا أن نتفهم هذه الأمور، لكن لا يعني هذا أنه والله الضغط أنه لابد إلا أن يكون كذا أو كذا، سواء كان بالنسبة لدول الأقليم أو بالنسبة للآخر الجنوبي. فهذه أنا أعتقد رسالتي، نحن بحاجة إلى أن نكون منفتحين على بعضنا البعض، أن نفهم معنى الحوار بشكل جدي وبشكل نتقبل الآراء مهما كانت متباينة. ما نشاهده اليوم أحيانا أنا أشوفه أمر مؤسف، يعني مثل اللي كان الصراع أيام الجبهة القومية وجبهة التحرير، يا أخي كلهم كانوا مناضلين كلهم كانوا عاوزين الاستقلال، وأنا مثل ما ذكرت لك في البداية أبوي أغتيل من أجل ماذا؟ هل نريد أن نكرر مرة أخرى؟ أنا أخشى اليوم إذا أحد رجع مثلا ذا يتم اغتياله أنه بنفس العقلية بنفس المنهج. فيجب علينا نستفيد من التاريخ وأن نتجاوز هذه الأمور.
1: أعتقد رسالة واضحة، يعني الحوار المنطق العقل، أن يتم هذا الحوار بثوابت مبني على ثوابت وطنية واضحة متعلق بالقضية الجنوبية، ولكن بشكل منفتح أيضا على الأطراف كلها وبشكل عقلاني ومتزن تحت رعاية المملكة العربية السعودية. من هنا طبعا اسمح لي أني أشكرك أستاذ أحمد عمر بن فريد على ثلاث حلقات يعني خضنا فيها كثير من الحوارات مثل ما ذكرنا، وكان حوار شيق جدا أنا استمتعت فيه شخصيا، وأتمنى أيضا أن يستمتع فيه السادة المشاهدون. إلى حلقة أخرى من جنوبيون في المهجر، أعزائي المشاهدين شكرا لكم على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

صباح الخير، بحكي لكم على السريع قصة شاعر سوداني عاش أغلبية حياته في مستشفى المجانين. ليش؟ هذا الشاعر قيل بأنه قال أبلغ بيت شعر غزلي في العصر الحديث تحديدا. قال أنه في أحد الشعراء السودانيين فقد عقله في آخر أيامه، فقرروا أهله أنهم يسافرون للخارج عشان يعالجونه. في المطار شاف سيدة جميلة جدا معاها زوجها، فأطال النظر فيها وزوجها الضايق صار يبدأ يحاول يمنعه بس هو ما رد. قال بيت شعر: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذ نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقارة وتسعد الروح المعنى. أكمل دنياي أنت وفرحتي، ومن الفؤاد إذا تمنى أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. من سمع هذه الأبيات الأديب عباس محمود العقاد قال: مين قال هذه الأبيات؟ فقالوا له أنه شاعر سوداني اسمه أدريس جماع. قال لهم: طيب هو وين الحين؟ قالوا له بمستشفى المجانين. قال: فعلا هو هذا مكانه، لأنه هذه الأبيات لا يقولها شخص عاقل. سفروه على لندن عشان يعالجونه. راح للمستشفى وأعجب كثير بعيون ممرضته، وبدأ يطيل النظر في عيون ممرضته فخافت، فراحت اشتكت على مدير المستشفى أنه قالت لها هذا يطالع فيني بهذه الطريقة. قالها البسي نظارة سودة. فإيش قال لها إدريس؟ هنا قال لها البيت الأشهر: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتارو. من ترجموا بيت الشعر هذا للممرضة بكيت وتأثرت كثير، وصنف بيت الشعر هذا بالبيت الأبلغ في الغزل في العصر الحديث. قصة الشعر هذا جميلة جدا ومؤثرة جدا للأسف. في السنابات الجاية بقول لكم أشهر أبيات قالها إدريس جماع. شوفوا كيف وصف حظه: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، أن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
2: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
3: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال: أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى وجرد المذاكي والقنا والقواضب.
4: ومن قول أبي عبادة: اطلبي ثالثا سوايا فإني رابع العيس والدجى والبيدي.
1: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟
5: وسرقت هذا من معقل العجلي: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني فالعينان زور وباطل.
6: ومن قول محمد المكي: إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى فما الفرق بين العمي والبصراء؟
1: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا مملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم.
2: سرقت هذا من عمرو بن العبد، أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا، وأظهرت إعرابا وإبداعا حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
7: كفى يا أبا فراس.
1: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
2: مسخت قول دعبل يا رجل، ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
7: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
1: أتساويني به يا مولاي؟
2: تتعالى علي يا ابن السقاء؟
1: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة؟ تجوز عندك لا عرب ولا عجم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأن لي خير من تسعى به قدم.
7: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب؟ وتترفع عن إجابتي؟

كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه كان.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود أعظم أعظم الثورات سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات رجل من الأخدود ما من عودتي بد أنا كل الزمان الآتي

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: ألا لا أرى وادي المياه يثيب، ولا النفس عن وادي المياه تطيب. أحب هبوط الواديين وإنني لمشتهر بالواديين غريب. أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب، ولا زائرا فردا ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب. ألا في سبيل الحب ما قد لقيت غراما به أحيا ومنه أذوب. ألا في سبيل الله قلب معذب فذكرك يا ليلى الغداة تروب. أيا حب ليلى لا تبارح مهجتي، ففي حبها بعد الممات قريب. أقام بقلبي من هوايا صبابة وبين ضلوعي والفؤاد وجيب. فلو أن بي ما بالحصى فلق الحصى، وبالريح لم يسمع لهن هبوب. ولو أن أنفاسي أصابت بحرها حديدا لكانت للحديد تذيب. ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب. ولو أن ليلى في العراق لزرتها، ولو كان خلف الشمس حين تغيب. أحبك يا ليلى غراما وعشقة، وليس أتاني في الوصال نصيب. أحبك حبا قد تمكن في الحشا، لهو بين جلدي والعظام دبيب. أحبك يا ليلى محبة عاشق، أهاج الهوى في القلب منه لهيب. أحبك حتى يبعث الله خلقه، ولي منك في يوم الحساب حسيب. سقى الله أرضا أهل ليلى تحلها، وجاد عليها الغيث وهو سكوب. ليخضر مرعاها ويخصب أهلها، وينمي بها ذاك المحل خصيب.

0: كن ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،

0: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: قمت من حينه ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلم يمر فرقادي تزورينه، والأغرب كيف أحلم الحلم وأرجع وأحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام، وقمت من حينه ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. أنا اللي قبل أسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الأمانة واحفظيها زين. ترى حفظ الأمانة هدين، مجبورة تردينه، أجل ما فيها حتى تقال لك حفظ الأمانة هدين. مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا، بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين. إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه، حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى. وحد يرضى تخونينه، أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين. إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه، حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى. وحد يرضى تخونينه، أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين. من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وأنا اللي كنت حسبك قبل أدوس أرض المطار تجين. تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين، وشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه. وجيب أحلى من اللي بتحكينه وتركك تحكين. تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين. كلام النام بشفاهك وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين. تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين. وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين. تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مهو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين. تغافلت بغلا ولا الحلا مهو بمن زينة تزينها الصور، ولا الصحيح ابن الحلال زوين. وأنا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين. قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على دول المثل ماني حلو لكن ماني شيء. إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينه، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين. وإذا استضعفتك أملاكه وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين. طموح إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينه، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين. وإذا استضعفتك أملاكه وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين. طموحي بس أجي وأظفر بشي تستحقين. تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه. لو أنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين. أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين. ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين. حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه. جفا يجمع معزتنا ولا عشق يدفع.

كثار قلي تحدوني وقالوا لي تحبينه أمانة لا تخليني صغير في عينهم تكفين لأني كل ما قالوا تخون أقول مسكينة عليك الله وأمانة علميهم من هو المسكين أنا خايف ليطاح الجمل تكثر سكاكينة وأنا ما عادت ضلوعي تحمل طعنة السكين مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه لو أرحل منك للغربة بسافر من ظلامك وين كفاية كل حلمي مر فرقادي تزورينا كفاية من تفارقنا وأنا ما غمضت لي عين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حين ونمت أمس ورجع نفس المنام.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني، إذا ما ضعت في درب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: كبرت قهوتي وانا تناظر ساعتي يا عيني. ابد ما احتري موعد، انا واجد علي صدفة. تأخر حيل انا خايف، تناسى عطرة يديني وله تكثير، انا شايف الدواء يغفى على كتف. ابي ياخذني بحضنه، انا حضنه يواسيني، ابي يحلف معي يبقى، وابي يبقى على حلفه بهالغرفة. يا كم مرة تخيلته يناديني وفز ادور، لكن انا وهمي بهالغرفة. أعاتب صورته واصرخ متى بتحن وتجيني، كأني منتظر من هالجماد يجاوب برأفة. أمر البيت يوميا أبي يهدى ولا فيني، أطق الباب واتخبى وأنا عيني على الشرفة. أنا لقال وأصحابي أكيد نغاب ناسيني، أواسي نفسي بكلمة مع عذرة أنا أعرفه أحبه حيل. لا والله أنا أحس أجزء فيني، أشارك كل تفاصيله فرح قلبه مع ضعفه. أنا متعود إنه من قسى وقتي يخبيني، أنا منه يخبيني إذا هو شح في عطبة. هذاك اللي بضحكاته يموتني ويحييني، هذاك اللي بنظراته لكل هذا الوجع صرفة. تخاصمنا مساء الجمعة وعزم يخليني، سنة مرت ولا شرف صباح الصبح.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.
2: ومواكبة لأذواقكم المختلفة، عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
3: ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا

قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، يخبر أنما الأشواق نار، وتحت النار أضلاع تذوب. إلى كم تنحني شوقا إليها، وأحناء الفؤاد بها ندوب. جروح سائلات أنهرتها، يد السياف أنت لها طبيب. تضمدها وتبكي من جواها، أما يا قلب يتعبك النحيب؟ تموت على الجراح ولا تبالي، وتلثم سيفها وهو القضيب. ترى السيف المجرد وجه ليلى، وتلثم سيفها وهو القضيب. تشمم وردها يا قلب هذا، وتحسب خدها وردا يذوب. وتنزفه جروح راعفات، دم المهراق يدميه اللهيب. أفق يا قلب إن غرام ليلى، وتحسب أنه مسك وطيب. فسوف تفيق يوما لا تراه، سيتعبنا وما تفنى الدروب. وإن طال النهار فإن شمسي، وللعشاق في الدنيا نصيب. أفق يا قلب إن الحب نار، سيقتلها على الأفق الغروب. أفق لم يبق في البستان زهر، ولا ثمر، ولا غصن رطيب. وهذا العمر ولا ليس فيه سوى ضعف سيتبعه المشيب. وتحسب جاهلا من غير جهل، وقد يستجهل الرجل اللبيب. تجهر للرحيل أيا فؤادي، فإن مصاحب الدنيا غريب.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.